0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دارك اليوم
0: ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك أجل دارك اليوم
1: كل يوم سليدي
0: ورا الحج أعمل مراجين بعضو قمنا بولوري تي مراجين
1: غير ما بعضو قمنا تبعنا بولوري توم أو نا داما نك كل يوم سليدي ميرو سالين مارو
0: كل يوم سليدي الحمد لله على كل حال
1: ما شاء الله دوان دوان كلان تام دكتور ألان الحمد لله أسكر على رو
0: كم تسلان تكن عاري
1: gay
0: mama haja kaltuma halbani usman shira inta ke gunara tanyro kuru profeso gabano baba gana mara gulum yoro ndar do gunara
1: gay
0: kam palso saki ma shi yesiro ke para gunara
1: gala tamya ino dana
0: siro keba siam siro gunara keba sabar siro gunara
1: kakal arabin na ba anda girma mare
0: nikila ngeda nye sura na ndarudo ngana kala kursi ngala
1: a wuru arabirin ga yin da
0: yera nye ka fara dai
1: ikami aha alhamdulillah dai gule
0: kefa sabar ka kefa yau
1: kila alhamdulillah ma gule
0: kefa ala ni
1: kefa sabar wani toto anda yaram gram waltaro teri
0: kila kila Allah yabari Allah
1: yabari Allahumma amin amin rabbi kila doro umar rabbi عمر الحاج احمد بانزو كومنا راسكنيانا لوكن زاغو دفرسكم ادرو في عرفتورو جوان زاغم زا

0: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: وعليكم السلام. دارك ليه؟
1: السلام. يا سلام.
0: الحمد لله. دين دوفن دين دوما نادين
1: بلا ما صعب بلا عوني
0: بلا ما استاولم
1: بلا ما صعب بلا عوني
0: بلا ما صار بلا عوني تمانا اونا كل ياس لين ميرو ساري تنارو
1: اوكي
0: كلا دا ندوان دو كلان تامني ديوارو او نينجي ماغم تورو
1: يكاونا يرحلو هاي بولمنا
0: جاي
1: ابابلا جاكانا يرحلو هاي بولمنا
0: نعم
1: mata bala ne rehelo hay gol mana
0: ngela ala rok kana kan zanar bolza
1: amar goy kana goy ki mere rehelo hay gol mana
0: ngela do ma nyu as kunyana kasadomo kro lokto ma gonom pars kam dor turo amir bi mashallah.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مال التوك اليوم
0: كليوا سليدي
1: ومعايشة مانا جنقرو مصاري
0: جنقرو مصاري أقولهم
1: مصاري مصاري
0: جنقرو مصاري عايشة تمغنا كليوا سليدي مصاري ميرو ساري نوارو
1: كليوا سليدي لان ساريتنا
0: ما شاء الله
1: ولسلكين نكلا ميون دار التوك اليوم أقولنا
0: كلا ورارو موكنا أسكننا نيرو
1: Jadi apa tentara sini dari tu keluar saya guna nasi sama kurawa dan apa?
0: Kela ala dia mahu kumpulan arah bodoh saya.
1: Anti fati mahu rokok sini, munifan zara dia zara dari tu keluar guna. Bela modu ganai ni orang na umur habis ko. Aisyah guna di Manchester, dan sama semut kata lagi orang na amno kemama ko munifan zara no so dari tu keluar guna na keluar cina.
0: Kela zora Aisyah ala dia mahu kumpulan arah bodoh. Nyuruh askenya nak kasih demo.

0: السلام.
1: وعليكم السلام.
0: باسن درب
1: نيا علي جاجي ميدو كراو
0: يو بالي ماي جاجي ميدو
1: درو كليما
0: يا
1: سلينا يا سلينا بنا تابا دو فندين دو مانادين
0: ko
1: ma aisha idris mar kumare manen ngela aisha idris toni mar kumare tamanga nandon
0: kliya sala magiba
1: mashallah ndan do ando aklan tam lokto lan ningi ma awliya magumturo.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دارك اليوم
0: مرحبا.
1: كل يوم سليلي
0: بارك الله.
1: الحمد لله.
0: وما عيشة مرة جمبورية مانا
1: عيشة رو نمكورة جمبورية تمانا عيشة كل يوم سليلي ميرو سارتنا رو جمبورون
0: ليه سليلان سارينا
1: كلا أرما ماتي ماو دان دوان دوا كلان تام لوكتوالا ليوارو
0: أم نمكورة جمبورية سام مليو أنا فما يأخو جيلي أنا
1: جاي
0: يعني عمر عيش كلي أنا
1: gela wuraro moyo na nyura skinya na isha kasa dumo kulokto magon mandia bonu mayo kuliwa magamtaro
0: mm

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دارك بقى قاعد ما يدوس.
0: دار روك اللي وادي.
1: اللي أصل عند أشدة.
0: الحمد لله أشكر الله رو.
1: ما يا مين أقول لامبوري ما ناي.
0: كلا يا مين أتمنى لامبوري كلا أصل ما يروح سالين وارو.
1: يا سلام ما يروح سالين أنا أكتم أديبا.
0: كلا برا. دان دوان دوا كلا تام لوك توالان. لي وارو.
1: كلا ماما نيا بانيا يا نيا ناي لي وانغنا. يكلا أمنا مما هذا أم دراسنيا.
0: Gai.
1: Am bengoro la mo wangana.
0: Gela uraro mo yana ndiye.
1: Ya falma ta mala mo de ya ba na we na ma Aisha ganga Maria. Ba horo da na goyin ki Maria mo do wa mitela. Umar Habib to sam ma be am bo zan yar ba gudu so sam mali wangana ba shuga ba so sam mali wangana kliya sile yin sila.
0: Gela ngela mashallah amina. Ala lokta na karin dana wald Qur'ana liwa magumtana rod.